0: مش مصيري قاعدة نقاش أجيك أنا نقول لحريني نقاش أجيك أنا نقول قاشي مش آخر مرد يتعاقني أصدر مرد يتعاقني أطلاقه مرد إلا يتعاقني مش قاري تنقل مرد إلا يتعاقني مش إنجليسيا مرد إلا يتعاقني صلي بصيلة مرد إلا أرجي يشتاق كيف أتعاقه ونوصل الضيبه لو أتعاقه مانتعين نعمل تنا للآخلاء أنا أخبرنا قاشي ملاقوي
1: نعم لك في كاش كاهن نشتم سيدي زرجوج قاقوا ما كان كيرح بي
0: الله قاش لك شغل ليل انا اخوان شان قاقوا اشتريت انا اخوان اللي شكل كيف تم مكر باخذ لك من على هل تريد ان تكون مسؤوليه

كان جي هوكين هرمانو سوترمانس نغابيلي لوغلا بيتش كاوجينا وسال هرمانو سوترمانس ريكولو ماتشنوم تهنا سيلالي جول راهل باركي لاتنا كتالي بانجي رابينكي راديو فيليسيدان كوكولو جيسا ساقا جول هرمانو سوترمانس رانكو جيجي بيغلي رايلال لي مايتي بيليه لي ماي هولوم لي هولوم بيه لي كاسكاس ها حبانات ساقا جوجال شقاكتشاق لقا كابيلال جيشال جيشبانو كيليش كان هيلي قاكوا او كانكوي رانش روجواني كيل ارمانو سوترمانس نيكوش لانا ساهم كومونيل

وقالت لي هو كاين تقال لرمانا إهلينا راش غادي لي غادي يستقبل لرمانا كان قد تاوك أنا يا ران تقالني كوشنا قران تاكولي غما كرمانا ران تقالي كان قد تاو لابيت أبنا تقال قولو ما تشنم تهنا سيلا لجول ران سهون كومونيلي كتشنم تهنا سيلا لجول إرمانو سوت إرمانا سران أجي تقال إرمانا روسلي ران تقال إرمانا مايرا إرمانا إلينا إرمانا كارميلينا ديو جوزب تسين غير إرماناس ران أجينا قاهرة بنكيل لايش إرمانو سراني كوش لنا قصاصة لجول إجرو لغتان كي ميركوليس 8 de julio.